0: 89.3 2GLF.
1: And you can dance for inspiration.

يا ألها باروية أمارت كل برياتي بشمت أمت قلبت سهدنت متلن على المدبخة هيمانوتي مشيخيتا وأمتنايوتي آطوريتا من علاني وكهني ساوي وسوياتي أرميلة وأرملياتي يا تومي ويا تمياتي عليمي وعليماتي صبية وصبياتي وهادزي بشمت أمت قلبت ماشا خطا وعاروقا آوارا بخاينا علمنتت امواتت اطروات اخراي وبشمت بيشانا اطراي تهجب اعمارنا يو اطرواتت اواهاتا قدماي واند بربزلون يو اربا بنيات الدنيا مقروة وخلباعوتا امتنيتا وناشيتا وزدقيتا قمترو نوسخ قديشا بشمت مارا ايشم شيخا مصعايخ ايخيدايا بربولي وخ سبلو بيوخ نونو يوخ بطلا بيوخ من آلهوتوخ مرخمنتا تمكملت الشركة قولوخ الكسلن آتوراي مسكين بعطرة بمصياتي إنا خيلان بروخا تودي تانيتا وأمتنيتا آتوريتا.

قاكل مشميان مشموية اللن اليوم داها رمشا جو سيدني المصعايوت التراديو 88.3 اف ام وهراد غزي بمصعايوت الانترنت من أربق جيات التابل ماسيت شميت اللن على www.88.3fm.com.au

مقروة من قبل طيبوتا يورتا من خوران أزيزا من قطرة ييرفان ديتة ييرفان بقطرة أرمينيا كوندكتر وون اوف ذا جريتست ميوزيشن دينا جو أرمينيا غزيتا عاون دي لم يقرأ أراجي فورجيانت مقروة لقاتي آها ميوزيك قا انترو داها خرزة كل كتيتون اتلوخن بوقاري بيتون قاريتون نان بكل إيقارة وخادو تماسيتون مجخيتون نيل تلفون لخد راديو 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

رابا من شماني، رابا خدية وات مقروة لان تبقتا انت رابا من نوخن شميو ومن قمدا انا بشني مقمدية تبقتا تبيد اخوة مناخد مناخد امانا اطرايدية مناخد جونسون بابيلا برونة خامن ماصن برن صبر اطراي وكتابة اطراي مهيرة مناخد رابي جبرايل بابيلا ودي لنا ايت اهد فقطا مقروا والي الإقارة خم خورواتا ومشميان ده خرزة خورا نزيزة ميقرا نيلسون هاود بسي مرابا نيلسون ومعصد ميقرا نيلسون جورج ديرو هرات غزيقة جيمس ايو ميقرا آتر بابا نور قا كل اخن مشميان ديتون مشموي الخرز قارتنو هدرا بايتون قاريتون ان همزميتون خاية الهاوة معصيتون كل إقارة وخادوتا اليوم برسات شو بلقي برمشات بكتاب ودخ عم يقرا رابي زي اسخق عندي لمنسيا جو باوي بولتقاية تي ولاية بهمزم خجابت اهوالات دينا بشغال شو بهم ودينا اهوالات خراية ودينا نائد مودي لبراي جو مدن خمس آية بالقطرة ايران امريكا روسيا ورادغ زي من يمن اليوم بتهمزمخ عم يقرا رابي زي اسخق هابيتون عمان مشميان برصاص شوا وبلقي برمشه

وتلي قاتوكن خاخور زاخينا راو مليات هماشات ملفوخن يوخلز مريات مهنيان دمشميخ لقاتوخن أخشي إديم داها رمشا خوشي بالدعور لمصي والي مقرون وخرزة قاتوخن بكاملو تمزا بدايتون إيوه جراند فاينل ترك بيليك راب من خورواتي تقتلي لخا قمشي دي والي وطلبلو مني قد أزخ برجخلا آها طولتا لايف قابوت هادخ بطلع من رابا باخلتا جورتا منوخن شماني قد لمصي والي هانو شركانا إنا متي والي قاتوخن خرزة قالتنو هاد الرابا منوخن خدية وبصيخة وبيه فيدباك بتاعي وبشادو ريتنو مسيجيس بدان ديوا بروغرام متى اون ديوا الهابا ورادخ زي قدان ديوا بقراي يوماني خينة بكل إقارة وخادوتا نتلوخن بوقاري مضعان وياتي بوت نيطيتون من دياني بريش بريش بكل إقارة أنا ماسن أم دي تيطني ماسن يبنوخن بوناي قاتي من قمت أزخ بشارة تخرزة باين أخشي مضن قاتوخن قات خاد خباشم ترابة جورتا قوبل والن الخبرة من قمت ترشباتي و الشونايت خمن خورواتن أزيزة أم ديوها مناخت رابي إشايا خية هل بت مناخت إشايا إيوة خمن أماني آتوراي سيارة يرشان شكلة وراد غزي اتواريخا قلامة رابا خيلنتا قرية لجو بغداد عراق جو معهد الفنون جميلة وبيه لخا خورا قرابة شن لخا قرابة منن قرابة من آتوراي إيوة خورة كل خاتورايا بيشاوضية مناخت إشاية خية خخورة ماصن من رابة مرخمانة ميقرانة خينة ورابة أزيزة وقربة للبواتن بشامة وخمرخ قد آها إلى أرخت كل النيلة خكمة كيازي بأرخات بريشة بريشة بمرنا بأجزيات بريشة بقواميات بريشة كتوتة لا القصة برناشا قد خيم من يوماني هرب الطايم لآها موتا وأخنا كت إيوخ آتورايم همني يهمنخ بهمانو تمشيخي تكي همنخ تخيي من بر موتا بمارخ قا بيتوت مناخت إشايا آلها من يخلي ويول ساما جو ملكوتا شميانيتا عمكيني وزديقي إدمجت مخنيخ مخنيخ من سوبة مناخت خورا عزيزة إشاية خيا إن بمارخ ألها من يخلق خورا عزيزة

بازخ بلقام بخرزة وبريشن قاتوخن آه زمرتا قميتا هل بت زمرتا قميتا كي هو قالي رابا يونيك رابا هو بريشتا يعني جربن متنا قد شقلا شم الداها خرزة تخمني رابو يقول شقلي زمريات امتنايت بريس انا جو متخدني شنه ويري اينا تبقلي بخمز مريات تكتيبولي رابي نينوس نيراري خمن ماس خمرخ صبر وماخور اطراي مشمه اتلان يو اتر شيكاغو اغدان مخيدت امريكا كتيبه لاها زمرت قوياما بخكمة جرجي دهبناي ماس نقارنو وبزمار لقاتا بلبل شيكاغو عين بشتي لضيطة بشمت إليزابيث أوشانا ألبا وطشمة وطماني خا إيمنت آها لوخا قماية تماني تريد برسلا جو شيكاغو وشقلوا لخا شمة رابا يورا وقامت عنوتا أزستا إليزابيث أوشانا إلى أي زمرتا قميتا تبيتيلا هدرتيلا جو بتختت بسماخة ننوي رشمائيت شيت ألبا وطشمة وطماني بخشان إيوائيان سري إشتب خد السرين سري طلاب خد السر ألبا وطشمة وطماني إيمان ننوي كلاب قياهي قمت رشمائيت بياشي لبتختة آين وعم أمانا جبارة ميقرا سرغون جابريل هلبت آهز مرتا بريشالي قاتوخن قوياما من خبراني نينو سنيراري ومقنتاني نينو سنيراري رادغزي من أرنج اتعاشر بابا عم اشتار باند مش مخلدا ازمار توب دير من نوخو مدري الخويشات خرزة قالت نو هدرا اوتشا 8 تري 8 8 اوتشا طلا ما سيتون قاريتونا نتلوخن خامن ديد بايتون بقريتون نقاتن

مشويت انه هدرا ومنتن ازستا إليزابيث أوشانا زمرت قوياما من خبران اثنين وسنيراري وأرانجر آشور بابا البوتشما وثماني تري أهزمرتن همينتون يلا يعني خدشا بياشا مو أمرخ خار بيشتشنة أر بيشتشنة مقامدية أهزمرتن بسمعت ميوزيك سلنتا خبراني جباري من كتيبة بيت قنية ماخورا أزيزة رابينينوس نيراري اليوم هلبت جداها شاوعة وره بتسبقلا ما شنة الشوناية خامن ماصن أمرن كتاب مهيرة أمتن آتوريتا تغزيتها لا جودارت شاريت دارت إسري آون ديوا مناخد أسيا فريدون بت أوراهم بيشا وضية بشمت فريدون آتورايا هل بت فريدون آتورايا بيش رضية بي خامن مشخات رابا جبارت كتيبه لي يعني نشرت خوما إنا بيليت قد بن وقاتوهن خكمة مدعانوياتي بوت مناخد سهدا فريدون بت أوراهم فريدون آتورايا سهدا فريدون آتورايا بريه وبشيت ألبو تمنيما وقطشي خا منيخة بشيت ألبو تشمة وإسري خمشة هل بتليدة ويومات تشربخ تشربش باخلطة تشربش يو أرمي وتممي واليولباني اللايا يو أسيوتا يعني توالي باتشلر أوف ميديسن ويو بتصوب ساراتوف اتخربو وقبل نيشان قداوة بتزريزوتة ومدبرانه واتمتوت آترايت روسيا خعليمه و امتنايا طنانا و بهرنا بيولبانا كتوياتو مضوينا بط اللايوت يولباني و بالدوت تخمنياتي خاتي ببراسي و جو اتروات معروة بشلي قطيلة بيت شلطانة روسيا ستالين بشيت ألبو تشمو سري خمسة عوادو سبراي بخواشينا سايوموتا اتمغلتت ناقوشا بالباطي قماية ديانتا الددوي قالت قرنا ومشوختا تسلوتت ملت ومشوختا يانشرت آتور عن كلين يطخلي بشمت يانشرت خوما بديتا بشمة ديال بشمت نشرت خوما شيري ألطلانا رواتت أرمي وعالمشخاتي اتوالي بخمنيانا رابا جورا وبإتلي كتوياتي يو سبارزوني تشخوا عن كاتوا يو مغليات تناقوشة وبالباطخ متخريلا أن سادة فريدون عطرايا بالخاني لامت نشيانا قاومتي آيت مودلا مرعشتت برابة من بنونة طنانة جوانق عطرايت بخاية وجو روسيا مشخودة وبرقانة قاشبة عطرايا قلت طاشمتي لشلطان ستالين بدياني نبديانتا خناب يطيتون أطروات البربراية امنتهابي قمم مشنة ميودي وكمي جنجري وقبرناشا هلبت بحكامينا على مخنقتا وبياشي لسهيدة بشيت ألبو تشمه وإسري خمسة من كتوياتي اتيا نشرت خوما اين كلن يتخلى بشين بمارنا شير دي يا نشرت خومي ملكة جوطيري بتخلن جلبانو برخن لطياري هل بت آها زمرتا رابا من زمار ديان بزمارونا ديرنا ايد عزيزة أمان جبارة عاشور بالسرقس

يا نشر تخومة ملكة قوطيرة، بتخلن قلبانوخ تبرخن لطيارة، الأرمي الموصل وتروى بروارة، تبرقن ملتي آطر عالتقطة. جو موصل بصالن وبصلوتي بصالن، البرقانة يمي من بغري ودمي، شعوشلن قلبانوخ جبارة خاشة، وسطي لا قامات لا إيقو خشة، سغبرت الجورة زخمة وبلاشة، دوي خيل خيو قا آتر جرتا. التخارد بوسامة بالدار شلامة، القورو بيامن الدوخت تخيي، هرغزي لخدم طيلي النيشخ اللايا، يا نشرت آتر تزاوع اللايا، ربط لي الكيفة تلارخ ملقايا، تميتن أخدوخت آتر التقتة، وعالمرز تزاوى أخ آتر ساوى، طمرت لي أنا من برد وختت إجانا.

ومن كتوياتي خينة ات ناخد سهدة فريدون آتورايا صلوطة ملت كتوتي وأسرب قادر البوتشم وشواصر يسبر زوند كخوة يا مريا آتن خاش ميلي قالي خا قازت قلي وبرميرون نالي غزيل بنون دياني بكوراخي كريخي تلقي السنقاني وكما خدش دويخي بيومت عمطانا بيومت كامرتا خردية اللو كبنا وابقرتا أخ آدم وخاوة بيش شلخاية زعورة وأبساوة لاميتة وخاية كدبورا قويتا كزمرالة زمرتو مارتا خشنتا بإيقو اتختواتو بنوني أختمية كبيشي كربشي زعوري وصبية بيهن خويشي ردوبية دوراية وبوناية نخبتا ناموس بتولاتا هام عالم شقلتا بلبي بدراينا الجمرت نورا القيرت بقراينا اليورا وأبسورا قلوتا موتا كبنا وأبصاوا قطلطت مسكينة كينة وأبطاوا وينا بشكت بنوني وناواجي خردية بخشكة للزعور وناتيجي مشتت كل أمتا وكل شوطة كيوي ويا البريشي وتلقي لي تلقي لمهيبي جو كندت برزلا صيرينا وخليصي ممطيل نزلا ومريقينا وميصي سنقاني وسامي مئيدينا شقيلة دمي شتيونا وبعبرينا جويلة تعبرقت هابي شمينا بهاصل دبرطن أبزاب بنسياني آصل هتخويلة جاني بقلوتا هيج ليلة غزيتا اليوم تخيروتا جو كخت كسيتا وجو جب الطوري ويتا لتشيتا بدوري وعاوري يا مريم النخ بطلاب انهيرتا قاد يارك تبرقت الجاني كومرتا دبنوني لا بيشي تختخي بليسي اتكسلوخ لا أقشي ولا بيشي نيسي إن آتي وتخبة وبشرارة ديانا إن آتي وتشلام بأرعى دريانا الآياني تبرقت وعودت لا خيرت بزهريرغ بزرقت البغري زليمة سنوت إن لا إن لا يا مريا آتن لا خوطت بشولنا شاي لا بارت وقطت جاني لا بيشا هو يرتبيوخ وهم بتقيشا وليهو يديوخ يا مريا خر الملة تنعاطر بيال صوة تلابيشا نصطب آقروة وخوة شميلة باعوتي شاريرة شرارة آهل أصلوتي وآهل شارة.

علىها من يخل السهدة فريد آترايا خامن ماسن قارن قروتاني كشيرة آتراية بريبا البوت مني موت جيخا و بيش لسهيدا بشيت البوت جمو سري خمشا بشلطان روسيا بدانت شلطانة ستالين. هلبت كت متخرن زمرتا نشرت خوما عين دي لكتيوة بياني سادة فريدون عطرايا رابا بغداين تأمن قاتوخن قد آها زمرتا بتمش منوخن خسامة منو وهلبت آها زمرتا بشتيلا زمرتا بيت امانا كبارا آشور بتسرقس.

0: من آتورايا آشر بالسرجس ونشرة خومة هالبتكتوتة بيتقنية سهدة فريدون آتورايا البوت جمه وشوصر قا قدمة بسبرتي لبهابي خيومة رابا خمانة رابا خمانة بهابي بويا يعني مطيا تمبرتشر هل تلاي اشتا قا قدمة أخشي يوم طلوشي با بديري بهابي مطراتي و أربوشي بو هروتا بتخزيتون تمبرتشر بتصاليا هنا بهابي يوما عيوانا شمشانا سو قا قدمة إلى رابا خمة تلاي إشتيلا هنا قطلوشي بهابي مطراتي أربوشي بخمشوشي بروتا ديري يومان شمشانا و تمبرتشر بو يصليتا يعني إذ ممكنو تهل سري خمشة سري أربا بتويا خامن مشمياني خامن مشمياني مرابا مغبالي آت بقتا آت متخريقاتو خون عزيزة خورا ميقرا نيلسن بايا باون خشلامة دارقاتو خون وبايا خكمة متعانوياتي اول ميقرا عزيزة ميقرا نيلسن رابا بشينا قابولو خي وخلو بس قالت مواطن
1: بشينا رابا بشينا بالا خينا باين وقت خينا بالكركو يعني كركو وين جاوو
0: هي
1: جايت أخت مريقة الغرابة يمر إلى عرفة أي عرفة أي جانو إلى كركوك نيو كركوك عرفة إلى تنكسناي توا مركز شرطة وتوا ماشينة أربل يازاوة يتياوة من تاماني عرفة تنكسناي وجاوة
0: إنا إلى شمو نيو كركوك مارد
1: هي نيو كركوك هي
0: إنا بأربد موي قارتن والاك إنا اختمر أدي خني يطق هبانيا دورا تامومين
1: كركوك جديدة
0: ها كركوك الجديدة
1: جديدة
0: ها

0: اي
1: من جلبي خلينا اقرن جساتور تقرن تيوخ وجوكابيتا منطقة وبر قلت وعلى جاوة شراياتي مليوة
0: اها بداين اخشي ات اي بت بليتا مهبانية هالباتي خينا انش النيوة هبانية ديو عطوراي بلاطة هذا خيلا ميقرن السن
1: لا لا انا لنوية جوبانية
0: اها
1: لا خنويخ اني راقا راقا تنريخ تي خرطة باقوبة جو باقوبة خينا تاما بربزلون يتخشلون كامبس جيلاني يتخشلون البانيا
0: راقا راقا يعني
1: من ايران
0: ها من ايران يعني اصلخ ميقرا نلسن ايوت من ايران
1: ايه ات ايراني بابي الى تورمي
0: هي
1: إن يمي إلى تشولزس بين إيران إلى وبين أذربيجان.
0: هاها.
1: تشولزس يمري له كل يمزمي تركي.
0: إيه يمرخلو تشولزسنا يمرخلو.
1: إيه تشولزسنا إيمان تاتي وخالو كيس يميداني كل تركي يمزمي وميدالة.
0: هاها ودوسي لك يمري خامات تشولزسنا يمري رابا شابيرة وا. ليلا نلسن اي شمير من ناخد خالوني ايش وردة يا عمرو علي عمرو ابن سلدوس
1: ايش وردة ايش وردة ناوجت مامونة كلفتي له
0: وا
1: ايه
0: ها
1: قربنا رافا قربنا ايه على ما نخلي
0: على ما نخلي على ما نخلي سو اختوخن من ايران بتايتون الكركوك هل بت مروخ قد وخنت من تاما بلاطتون بتايتون قاستراليا ليلا ميقرن لسن
1: لا من كركوك خنا بياشل جو كركوك خرطة بناينا بتواتا اي بي سي جو شارع الماس
0: هي
1: بناي غبيتا بتياوخ تاما جو شارع الماس جو كويت بيتان اشتطلان برجن ديوتا اشتيار باسخا برجن ديوتا ويدن احتياط ويدن
0: واه خيط هم من ميقرا نلسن يعني دمجت تشعيتا
1: كركوك يعني رابي همزومت يعني مجت رابا سودانتوها رابا رابا كمت أمر تارناشة بتخارو البالا
0: أنا بشامن أنا بشامن قد ليلة بيتي برست أبن ماموني إيوة من كركوك من ميقرا يؤش جوارجس
1: يؤش أنا بابت كورش
0: لا يؤجبرون التمناخت أرخيوم أرخيوم جوارجس
1: تخرن يؤش تخرن
0: عاوني بارخ وجو أبارد نفط
1: أبار جو بابيت أباري وريك أني ريكاتي متيوة
0: خينا
1: أني تنوطة
0: أخنا أواهاتي دمجت يعني تينا بدانو من خينا يعني تحديثه بات أمباري و اختي خونواتي خطواتي كل بريانة جو حديثة اتلوخ اينا ماموني مناخد يوشي جيورجيس ارخيوم جيورجيس بابي كل بليخنا جو اي بي سي جو كي ون فيينا كي ثري فيينا بزودة
1: اخينا منطقة كل اي بي سي كل بزودة سراي وجاو ستابلاند كي وان كي تو كي تري
0: بس ما جانو
1: اتش فور
0: داس رايت
1: اني كل اني كتاوي جو اوفيس ما اوفيس كل سراي دياني وا
0: خنا اي دي متي ولا كي ثري كي وان ايوا كركوك وان كركوك ثري لا هذا خيوا
1: ايه
0: و اي اتش وان
1: ياوا كي وان كي تو كي ثري كي فور اتش فور اني كل تنوطا وا
0: و اتش الموديو برمازا
1: أوبا النوطة وا
0: الحي خلاوة حيفا أمرخ أبار أنا بيب نفط حيفا
1: يمرخ أبار يا زيوة بعض بخشام قاعد خمدي
0: قا حيفا تخمدي إيه ميقرا نلسن اتفقت بيداني من مناخد جونسون بابلا شميو توات من جلد أخشي خدت لقاته
1: خارن كميو لا إن رابا يعني رابا قديدي تيمتالو
0: هي أيا قمتن ولا بريشايت قديوخ من سبب دوسي وترابا مناخد جبرائيل بابلا هيتش خليلهم زي ما باسيت مجد أخا صبرات ورايد مجد
1: إن لا أتوال لخا أتوال ناويقي لخا ماريا شمت خاتت جنسن
0: بس ما إيه
1: أتوال أدوار زامر وإزامر وفريت أطرار زامر وسورد
0: هي إدوار عامن هدي

0: יו קליפורניה, יו טורלו.
1: כן, אחיש לה, אחתי ויום מותאמה, מרי, אחיש לה. בצאת לטרחת חונוות, הלאה לך פיישה.
0: בסמה יענוך, יא.
1: חד אנשים מוורדלה.
0: יא.
1: אוכין המעללם בתחרה שמורה במודילה.
0: אמן, בחשם, אמן, בחשם, אדי לה, אדי אמרה לה, שמה אדי.
1: בחשם, אה, אתחמנדי
0: לה. אדואר הוא אדי, ואה. מייקרן לנסן רבה בגדיין, תומזים לי מנוך, וקלו כמשמית לה, ובחילת על הפהבילן, אך שיחמת לה, יענוך קעקוד מהוות חדשה, מו אמרה לה, הוות קו. من سبب رابع خمّة
1: طاقة. ما تنا أركن ذا شو ما تنا موذي.
0: هديات سلمان ميقرأ نيلسون بقيمة قدمته بخزت إنا مطرات وتلجة وب مقديم ركبة واجر بمرت أول شيء ما شو.
1: لا يا ولا خينا لا تجوّل كده أنا شغلوبه.
0: أختي هات خينا مارا يعني تمجد هات خينا مع مارا قدمة بويا خمة تلاقي إيش تب مطية قدمة. سو أخنا دي وخدت جهلة ياك مس مقبار الجانن. خامخ لي جانا نقول لا
1: بالا ربي خديلي رابا انا دوستان لكركك رابا ما قبلنا رابا رابا كمت امرت ليله الخيه جاول ناجي ديو يعني كوايت ناجي مغبانه يعني خامن دي عجبوت يعني بنات الشغل كل غش من اخوان وخطوات يعني
0: رابا دوس
1: رابا رابا اتخا اطرب يعني كركك يعني قلت له مش معي قريب همزم له دوس يعني
0: yeah. انا رابع مخشخيات
1: رابع خرطت الى شهر الماس خينا بليلون بتواته
0: yeah.
1: الى شهر الماس والى قربة قاشة امرا قاشة خوشابة على ما نخله اتوال بنونه خا سرقون خا شليمون اتوال طارب بنونه
0: yeah. انا مخشخن قدن شو دانو مخشخن وقا بور اشور قا كولتش كلاب مري قموله تنوادا شيتا خطلام مشتويات جميت اودا لي ودن خرمشا تورمي ودن خرمشا خينا وقريم رمشت كاركو كرمشت هبانيا تبقي ناشي ان الدين في بشن خيه تاما قد مضر خودات الديان تخمنياتي همزمخ تبقى خبدو خينا إنا بشامن قد هل ديات خب من ديان لينا رايا يعني لينا
1: جمعية أي رابة دوزيد بالا
0: يعني خد جمعيت أخر يونيون هاوي والا
1: يلتن
0: بدانو يودي والا تهبانيا يو شيكاغو لخا يو استراليا يا تيبا يودي والا أخشي خينا كلو وارنا بشنة وارنا بشنة ويروسنا كل أخوة يقرأ أزيزة نلسنات بسيمة ربقة قريته خوب خيلت عليها همزي مخمدر منه خنهايرك من دياني
1: رابي بسمر نخامدي لمدة جوكر خازانة بلطل قانون أبا إسكيلي يا وخي وإجازة بيه ترما بلسي يوتوا بس شرطة اتوالان تاما قربة عرفة شقلق والا ميق والا يسرق والا البا إسكيل
0: زي
1: هم منك
0: يه
1: قدني يا تي واخي يا الكرك خدت وديني ودي ومشاكل شغله
0: ايه
1: ايه اجا بيدانهم بيهن اجازة
0: ايه وريجستريشن
1: اما بس ايه اجا يوتوا يصرخوا على البايسكل بيبا اجا سكانة وبرغي
0: ايه
1: اما تقوى على تاما يصرخوا على اجازة وتطلع بس
0: ايه that's right that's right زي كمان هو منتية بدانه
1: ايه ايه تخرنا اجا لا يصن
0: يه يه بداين اتروات بدانو يعني يوشن تشتيه
1: مخبر شرطة قمتر وبوليس ورت وجواي كل ضباط تنسناي ويجا
0: يه بداين
1: جواي جواي جو اوفيس
0: يه يه
1: امن
0: خلاف الدنيا ماني خلاف الدنيا ماني
1: ايه رابا رابا سوانتو بالا
0: عزيزة ميغران لسنة رابا بسيمة وتلي قارة تهمزم لي منه وشمانة بسيمة عزيزة وبهمزم مخمدر مطالقة بخيل تعالى ميلا برسط قفوشي باني خينة
1: بخيل تعالى بخيل تعالى رابي
0: رام شبري خالوخ
1: بشينة بشينة رابي بشينة
0: أول يوم يقرأ نيلسون هل بد إلى خمن مشمياني هما شعيا داي كي مغبرا داي موتا كي والتخمنياتي قخورزا كي أمر بينها تخمدي تلوخون وودن سو أخنا لا دي بخ أختي مقروبة خورزا إنا بايخ أب من نوخن شماني قاريتون أب من هيا برايفت ما ديمون المودي تنسنيخ مو بايتن شميتون مو بيت نيطيتون مو مد من ديانة بل كتقوم قاخك ممنوخ مبري اوح بيلا اخم دي باخيل كد يوم اهم دي لام دي انا ان مضيتون قاتم بخيل تعلن دي ليوم سيطان ان هوي يوم سيطان جربخ تمام خلبعو توخن مقروخ ان ديانت اختوخن بيتون بسبارخ تلفوناتي لن من رابي زي اسخك عم بتمزمخ عمي قربة دانا أختي زمرت أشر بسرجست متعلقة توخن أهل بات آها إيوة نشرت خوما ديوا كتوتة بيت ناخد سادة فريدون آتورايا بتآزن الخامن زمرياتي قد سبرخ ميق رزايا قاريلا شم خلدا زمرت أشر بسرجست مدري وآز زمرت آوارا مقروون قم يقرا نيلسون قم يقرا جيمس إيو وقا كلوخن مشميان سويول ديتون مشميان الخرزة قالت نوهدرا كليك ديتون

0: مشبوهة انه هدرة ودانا مغزوية لثمانية خمسة دقيقة قد ثمانية برمشة قداني الشركان تبيلوخن عمان هدية مشبوهة خلص قالت انه هدرة البت بدلوخن مس خاصة مقامدية شو وكي شار خلصات وجب رمشة قاد يوم دها رمشة خوشيبة خد السر تفشرن قما ياشي تريل بي وسري اشتا بسرقة ده مارنا يقابلو خنيخ بشينا وبصورة وخمورت ندانا سدان تعمان وقا كل مشميان وخوروات اتلان لخا يو سيدني وراند وول دينا مشمويا لان بمارن قاتوخن قدم توخن ويبرختن ديتون جو أطرا ورمشوخن هاو بريخا ديتون جو أستراليا خادو تيقور تيواقا مغبان الترك بليك شبت خوشي بالدور إيسرن صبر بس واو باي وان بوينت اتجاسر تمان السرق رملاقا نيوكاسل نايتس ادمجت أنا أن التورنتو تيم لينا تيم دي أنا يون يطيتون يون ويست تايجرز يون هما شبيين ويست وخارتا فيتلا ويست تايجر وهارد بيشن بيين منه أخذيلا ليفربول هما شبشت مني ويست تايجر وسيدني سوانس أنينا مني هما شبيين أختي بشملي خمدي خان نيوكاسل نايتس من سبب رابا ناشي من نيوكاسل تيه و لخا السيدني قد برجي ولا طولته ويوا جريت سبورترز يعني كما ناشي و تيه ريكورد مخيلة اي طولته وداخي وبقرامة تريسر بصيب وداخي روسترز درون ودرون ودرون همن وخارطة بخارطة بقرملون قا بريمير سبيلو بمار كونغراجوليشن قا كل روسترز فانس عندنا وهذا سيليبريشن هلا ديا وبمار قا نيوكاسل نايتس هارد لاك هل بدرس بير لاك نيكسير مغدي امري مدري ما صيتم داريتم باك قا نيوكاسل نايتس وقرميتنا بريميرز بغداين رابا قد عمني لرابيزايا آيزاك عمدي لمنن بتمزم خدشبت أهوالات دينا صيرة بالزودة جو مدنخة دينا نايد بأمزم خطرت إيران أطرت أمريكا بغزايتون قد شن مقامدية أمريكا تلتري مدبران وياتك هكمي لهماشا يعني إنا ديمقراط يعني إنا ريبوبليكنز يعني ديمقراطيين وجمهوريين يهدية يبدان دينا ديمقراط بارتي يعني أمريكا ديمقراط سلبت بدايتون كلوخن قد بيانا هماشا قرب رابل إيران وجربنا تهيري ممطي يعني خأرخا قتلا ممطي على أهوال البلاشة إنا أنش إنه خرائي ودينا نايد إيمان تيري دونالد ترامب اللي مدبرانوتة أمريكا بغزاي خشخلا برابا جورا بيوعيلي بغزاي بتالي يو خدانا قد يوكرين وراشيا إنا ويرا يو كوتا شرابا جورا بلاشة جورا بيلي وبغزيلا داخي شوري ولا رهيوايوتا جو تل أبيب إيمان مخير أن حماسي وابدانوت وروالن جو أطرة إسرائيل وقتلن وكنولن رهيواية شقلن رابا مخطبلن رابا من يالي وبنات الدية وبغزاي غداخي خارطة من دوق بخينا جو لبنان حزب الله خدوته لواي لبش خيلانا وبغزاي قد يعني من ديان دينا قومة جو أطرة عراق قد يعني أهوالات طيب خويت أخر بشي سو دونالد ترامب تيري خدانا اتمجت ليوا خدانا قد أمرخ إلى توتا وأقل الأقلة وناشباته وباخل وبشاته ويشق بداية دنيا كمالة بس انت إلى تيري خدانا رابع أهوال ولا مخشوش سو هدي دول خويتا أمريكا خوطيلا وبسبارنا بلكت القومة جابياتي دي نوفمبر دينا بتايا هل بتينا سنت اي امريلا فيرست تايم الكشن يو امريكا قومت هاب بلاشا برد دانت الكشن يم قم الكشن يرخت خد السر انا قد بشيت خرابه بيقرا زي اسخك عمني للتلفون ربي زي عايزك بشينا قابولو خي وخل برسقالت نو هدره شلام عرف ميقرا زي شينا
1: طاعت شماشا وهوي برخصة ما مجدوك تناويكوخ
0: بسيمة رابا زيزة بسيمة اتليقارة بسيمة يقرأ زيها بغزايخ قد شوريلة من يورانيوم اتأطرت إيران بدانت أوباما ديوتية الشلطانة شي تريل بور باسر بساسة يوى وقا إيران هل إسري جو إما من يورانيوم تفايش يعني درصة قا أطرى يعني أخشي رابا قومة الحكمة من شمانة بقري بمري مودي لأ بلاشة دينا بلاشة اليورانيوم مودي كيابة يورانيوم نخمط عنو تيابت لن بداها يورانيوم وهدية كمان مطية يعتر ديران
1: شماشا يورانيوم قصة إيران إذا تيل باراك أوباما باراك أوباما بون ناشي شيعي وشيعة وخشاوني ما خب وقا إيران ومن حزب الديمقراطي تيلي إذا تولو من إيران إيجي تولو إيجي مريوالا 5 plus 1 يعني خمشات رواتي منو أربي ويورب وخمنا أمريكا يمريوا وإيران يعني 5 plus 1 إذا تولو مخشخشو أوباما متولو خاتش برشا اليورب مريب تمرخلا ودي يوخلم يعني خادانا قصراش إني لما سيئو دي مزيدي ليورانيوم ديو هل أسرى يعني هل أربسر هل إسري ما سيما طيوة ويورب قبل أبدوه من دي N5 plus 1 قبل وهل أبدوه من دي خد أودي والو أخشي دوقي بخينا أب أوباما متولي بريشر ال يونايتد يورانيوم قتلا هماشا إنو هويا الله ومس قديلو أوديلو تبديدو أنا إيران إلى حكمة إيران ودل تريك مزيدالو مزيدالو مزيدالي فتيلا دانا معرينا مطيولا إلى 60 فأول 60 إطلق يعني بياشا آون يعني قد ماسي أودي دخيم القنبلة دارية أثم إلى ماطة بتوين 60 to 90 ماسي ترسيلا
0: سو هدية يعني اخبرموين منه قد امريكا وبهيارت اطروات يورب خينات بقرايو 5 plus 1 خمسة اطروات يورب اربعة اطروات يورب وامريكا وايران بشتى وقتيتها قد يورانيوم بتبايشيو وبساسقاتي هل طيمة هل من يانت اسري جو اما
1: هنا بنفل خيلقة هسبيطال قا باور قا يعني قا
0: قابل قا قا يعني أول يورانيوم
1: كل من دي ما بخير إيراناي خجالوا أي إلى good opportunity وبرمنة إلى مستر بايدن وأون بش مزيد عليه فشكر خالها بدان تيل مستر ترامب غزيل قرم الالكشن مخزيلة أول أنا مرة أنا I pull out يعني قريشالة يعني من ده 5 plus 1 إن شاء الله يعني مرليتن أمن ديت أسراش إنه you have to stop كارخين لا ترسيل يورانيوم وشوري لأيات يورانيوم قصة برهادا مرتاتي أن مفتشين قد أزي خزيلة أوريجو أو دكتا بش بش خيلان تجو إيران إيوا يمريوالا طنس طنس إلى آين جاو أو يورانيوم تين أخو صبه هل 60 فبخشاون قدام خيطت قماخيلة إقامتها إذن مخيالو أن يورانيوم دول بيشة خط أرى دول بيشة خط أرى فأميكاي هر لتلو همانوتا بيه أنا مارا بيشة لطمير إلي إينا آآني بخشاون ينمو رقنا خدوك تشقيلين إيراناية تخميري قالو خيجي خيطة شماشا أنا بخشاون من أن حرس الثوري شقيلنا متنا جزءنا جرف الصخر من هذا تاملينا بشواقع إيش خماط وآور جاوه
0: جرف الصخر البت إلى جو عراق هدية
1: جو عراق
0: همزومة وخ آهوي لخش منها رنتقاتان أختي همزومة وخ بوت أطرت إيران هلبت بلاشة كل يلا دي لتم بلاشة بالإيرانين لنا مخايا أمريكاية الإيران أخشي أبن بشماي خخيي بباينا برخات الجامية لمضيق هرمسي لدينا بقراية هرمستريت وهراد غزيل باب المندة باينا خكم مخياتي أخشي
1: أنا بخشاون شماشة مخا أنا كسلي إيران لين أكلية من بلاشة إيران دخت يمري إيداتنا بلاشة دخ يمن حوثيين أنا حوثيين بنشي أنا آني سيطروا الحكمة في يمن وإطلق اتلوخ أن يمري الفصائل العراقية الدين العراق وباني دين بلا قم تري ما نمكيلو أربل شماشا
0: أنا هر من ده أبو قارب إنه من وقته خبين يعني ما ناي مودي وأبن إيران ليلا برتا يعني هدي رخ بش معي إيران وأمريكا مخايخة قد وغين إنا من دوجي بخينا بغزايخ قد يو عراق فصائل عراقية دينا تبقى أمرخ ولاية إيران ويمن حوثيين من دوجي بخينا حزب الله يعني هالا مبلوخ إلى أخت متخرخ درانانو إيداتو المخيطة أطراوات خينة كتالا بلاش رشماية بالأمريكا وبالإيران بسباري وخ قومت ها ببدانت election early election من قم نوفمبر ديان بلكي
1: ها شماشا يتمودي لقصر في election نمارا إيرانية لينا بداية سيستمت أمريكا سيستمت أمريكا إلى election دانت ها ما يعني يديا آني إيت الرومرز maybe democratic شقليلة من يعني لا رابع خنسبة سرته بشكلي هنا إذا شكله أيا ترام اتلدانا إذا أنا تريرخة هل لقيت أوري أن قرمان خاطق السيستم برمويت اللي شماشا يعني هدين قرمانو ديمقراط اتل ترام تريرخة ما صد كيبو بالك أود ما خ متأود أنا ليه ما صيو أنت في عودي منه هيج مندي أيا بدوه مندي أنا بخشاون بديت أنا من هذا خيجدوا لمارة أنا مخيت بتويا بار إلكشن وأنا بخشام تويا قم إلكشن مخيت الدية خامن دي خينا شماشة ديا وهم بخزاين وجو عراق عراق أن مارينز إتوا تري ألف مارينز بلطلو يعني جيشالو جانو من عراق وبلطلو أجي أويو ما جو عراق كموديل يوم هوليداي يعني مارينا يوم السيادة يوم برق الاحتلال
0: يعني
1: شوقا وداوت
0: فريدم داي
1: سماشا خادوتا شوقا وقلت ستيودنت مدراسة يعني أنا أصلا قد عراق زمان شويت قرية قلت له أن ستيودن يوم بيداخة عراق مدراسة إن كل كلاس الطينة مدراسة الطينة طرسة وأنا قلت وادن بيداخ بولتو ال مارينا بولتيلنا ميكاي وبركلو منن واني لينا بداية جو غولف دونا اتلو خمسة صر من دنا بواخر الديو ان دينا الطيارة كد منو ايتن جاوخا اشتشوا الب مارينز يعني قرب خطماني الب دونا اني كنا خليج العربي دونا كل طامينا وانا تيوي بخمالة بدوا مندي اخي اي قلديت حكمة ايران تيلو قلديت يعني
0: زي
1: يعني خمندي يعني اعجبوته لي honestly
0: ان سري طلاشني امرخ شيعة بهكامينا الاطرة عراق من برم فلت الصدام كل شلطانان دينتية دوق من نوري المالكي عبادي وجعفري وان خينة وخينة وخينة وسوداني
1: سوري شماشة يطد سوري مع قاتلتهم يطد بوراك أباما إيوا شيعي
0: هي ما أصلا شيعي أي
1: خا من دنم سبورت الدياوة
0: سو أن جو سري طلاش إن زيك ما برايم منستر ستيلو جو أطرت عراق ما إلكشن ويلو أطرت عراق ويلي بديارة لا من شيتا قشيتا من يوم قيومة ويلة بديارة لبارة وهل إديو يوما أطرت عراق يشقيتون جدانة لاسباي برقة ليتن جو أطرت عراق وكيت أخنا بخايق جو ألبو تطلع وخا أطرا قد إلي خمن دين أطروات التوب طلع أطروات جو دنيا أطرت عراق ببالطة نوطة وزابنتة قدنيا إديوم يوما أو أتربوش خربة دي لبلي بيه يو أترت عراق إينا أنش إني خرايت إسري طلاش إني خرايت خزيالون خيان دينا بخاي يو أترت عراق وبقر إنو قناشت عراق موبد لي شلطان شي عقاتوخن هيتش من دي nothing
1: شماشة يتمو دي هدي سوري بغزاية أدي أخنا أنا بشنة دخ جدو أستراليا أدي ويلا من مالكم فريزر وبوب هوك وكيتينك وأن رؤساء جمهوري رؤساء الوزراء وإطلق أن وزيرة وما وزيرة نتية الهكمة وإنه كله برقلوا وخشلوا أخشى أن سيطلعش إنه جو عراق هربش مايد مالكي وحكيم وادر عامري وهران يتامو لا برخشة يعني أنا آي أقام اندي أجيبه تيلة
0: دنا أني كل هاوي بسيمة أوباما وبوش وبايدن وأن دي نتيجة من قم دانا تقميلون قدن شختاتي أن وزير أخمالكي وخينة وخينة أن شختاتي هر أن أمريكاية إدي يوما دون بلاش درقولة بي زيرو يخا تويت بدل دونالد ترامب مرلي بي نوري المالكي خينا قربا وهذه نوري المالكي دي بش مكخي كان مودي لي آمن خينا ماري لدي أنا ليه ما سنقربن للشلطانة من سبب دونالد ترامب بت أو تويت بامر قالي بلوت مخا يعني ليه ليه مزوه منه أخشي شادوري للمسج التويت ماري لي أول يبين إجادي مودي لوعدا دولة مية قختنة يعني يورد براته نوري المالك دولة مية قختنة بي أبد لوزير الداخلية انتيرير منستر قاطرة عراق أتصل من كما شختانو تدن ناشي وجيناو تدن ناشي قد كل شلطان هدي كد دي لبتها وزر مارا هدي علي زيدي مارا لي مارا نتيري الشلطانة بين يبن بين أودن أمرخ من ديانة قداها أطرا مارا إنا خزنة إلى بطلتها خزنة عراق إلى زودة من خنا أخراني كي شارخ له أمرخ بت مليون وبليون وتريليون وزيليونز للا هدي عراق كما تريليون سيلا جنيبة منه من أي أني سري طلعشنة يتتضيع
1: مارينا قربت خا بتوين 12-14 تريليون
0: أربسر تريليون دولار بيشنة جنيبة بيدن سري طلعشنة وزير شختان جيناوة دي نتيجة عطر عراق سباي
1: وكل جوزة طارب خيشنا قائرا شماشا
0: وصدام حسين
1: تبقى منو تيوا قم بقري لمرن تم البريلة بلاشا بين إيراق وإيران مرآت من ماني بتازت بشكل تشيكيا وماخت مران تازن من إيران مرآت لا إيراق نايت مر لا أنا إيران
0: مر أنا همانوتي إلى دينة إيرانية دينة مسلمانوتة إني أخد إن بخشابي لي قد مسلمانوتا بلطها لمن أطرة إيران لينا بضايا قد مسلمانوتا تيتها لأن البور بمشنة أخشي إني أتصل منا لدا من دي مكخيكانة دي لجو أطرة عراق برايا يعني بتاينا وزيرة ما رخ ندخ بالخخ لتنزوزة لتنزوزة جو أطرة عراق
1: شماشة دولة جو برلمان متل جو برلمان قريتو كتيتا ليلة بداية لا قراية ولا كتابة ومتى إلى أول إلى جو برلمان وبار خذت لأن أعتقد أول برلمان دولا أربا لاند كروزر سري لاند كروزر بار وكما منه با وهم لا بداية لا كاتو شمة ولا كاتو شمة
0: هذه أي شخصية أخرى تدوسي ود مغزيلون مارنا قد رابا من أن دينا بلاخي جو برلمان مارا لا يطي لا قريتا ولا كتوتا داخل بيا هدام جو برلمان لا يطخ
1: أجي داخل بيت أو أطرى آذر لا قام بيد الدنة وأن دون أن أخشي أنا بخشاون شماشة أي حوثيين دولا براكا انفرق له أو يوم مستر روبيو يولى بساسقة برطلطقة إزرائيل قم يولى جرين لايت أني تايم بيت ما خيت أنه أنا ميليشيات إيران وأنا ميليشيات كلها ونور درد إيكي لشماشة نور المالكي أوي لنا ميليشيات وخاشت كل أوني لويدو أو المتوى وكل من دي أخشي أون دول المتوى قدي صيتا اتفرجقت أن ميليشيات شكيمة تيلي قيويلقة هكما دصل من ناعتن
0: جارك أوى أني برسوبة لا قربني خينا ولا هابي دو نبي هدي يو سيتة مالوخوتة أدفايزري كوميتي نبي قعالي زايدي دخيتون أختوخن جينابي دخيتون بشواقة جينابي آتي ديجو أدفازري كوميتي قالو خل يعني بكل أرخة بي أوري قوطيلة يعني سب زوزنا دولارنا جو قصة أي لا ميقرز هيا هاد بسيما أي من خيبة برقلان هادي بات خدشل دي سبورت مو دي لقصة مانشستر يونايتد ديو خل يعني
1: شماشا
0: هم صيرو خل بتو سرطالان التوتنهام هوتسبرز
1: لين بداية شماشا أنا بأيد خي طالانة آتن ما تتلون بايبر أنا طالانة يعني دار يعني
0: كنت خب مليون
1: يعني نو واي مقرمني وكنت خ كنت خدول بشقالة 55,000 باون ديجا ما
0: جو شبتة جو شبتة
1: يعني شبتة أنا شبتة بزوني كنت شبتة بزوني خبيتة جو استراليا وبتاية إيه أربي خمسة دقيقة دي طول ناشا طول بقيرات لما أروح إن جماجة إيه قلت تفرجخ ولا تقمت طالانة طالية وبلاخ نوبي ستايز بالخوا بالخوا جو كونسل قدام تبقايم طاري ولا ترك جميع والو أن سوري ده لان ربش بين الناس جميع والو وقبقى زلو تاو دو براكتس و سطلا يوم الشبت تازو طول وقتا وأي وقت أنا بدي
0: هر مخطال عندي أنت تفاف البولسي تخرت اتوالا مارتن بازي بلاخي و اتوالا مناخ توني وشاني
1: كله دوني و
0: دوني آشر مناخ
1: دنو مناخ دنو
0: يعني بخصة كله بلاخي اتي و من شولاني وخارتي ازي و ترينينك وينا خارتي مت ريزولتي ما يهي وقا فيفل بولز
1: داني وخان سوپورتر بشبته وخوشي بليش اخويا زخوا منو يعني
0: أنا أنا
1: بلشخوا بريشو
0: بقيادة مناخد يوسف شكري واخي عاوني
1: وقائد يوسف شكري يوسف شكري إيه وقائد ديان وقين قالوا خيد كلبة
0: بشماي جيمس أيها قا جيمس إيه وبين أمرنا بشماي جيمس أني تخروني أنا تمانية
1: يعني أي أنا كم أيني لويتا شماشة رقم دنا شمانة كلبة كم أيني لويتا I swear مرة وانا شلب شم طخله اوه كلمك مرقله ماي
0: جاد
1: انا من يخلى انا من يخلى ايوه خا خا من دن سندان السونت بولي وانا
0: ايوه رابا اتوا رابا سبورت رابا سبورت اتوالو
1: قمت مخبان قلت اخوة رابا اخوة ويعني
0: خينا هدية خينا دخوية جهلة زايا بردي خوية جهلة دي باي خطفق بتواتل لا
1: ليلة شماش الداخي قلت لي هالك بيخلق قلت سبورت قلت اخشي دوزوتا فلطالو من اينا شماشا اي سوير يعني فلطالو من اينا دويتي نوادو تريتمن اي سبورت اتس نوت نايس
0: يا خينا يو همشا بردي لوارا يو شولاني بيتينكينا ومن دياني بخرابي لأي طولت ديوتا بخرابي هدي يونايتد اتن انا بينما مرخقن واروخ من هابت يونايتد اخشي يونايتد بخشامن اتس تايم قد يوخون زيا باي امرخ جينيوري من هدي ماتش خنوخون خمانجر خاتم
1: ماذا بخشامن شماشو بفور جينيوري الى مري قالو كونتي الى بسبارة وبيعاته
0: كونتي is a very good manager
1: ايوه بتخارتي وتشلسي وقالتخش له توتنهام من توتنهام بركلخش لقى نابولي نابولي قمشا قل بريمير لاسير
0: أب من تشلسي شقل بريمير شيب
1: هي
0: أب تشلسي هي هيز وينر أو كونتي إلي وينر إلي طلنايا يطي ويالكس إكسبرت ويطي لها شولان جد تدخينا من خبي وقاريق مايكل كارك أو مانجر ديوخن ليلي خربة إلي سباي بيطالانا أختي دينيت هذه ستيفن جيرارد زي قمو ليفربول لمويلة ستيفن جيرارد كما وطالعنا خيلانا قال ليفربول بيلا وخدش بياشا وبقى انجلاندي وبدانو اختي ليفربول مرة ستيفن جيرارد he needs more time يعني قد بش خشلي قارنجر قم قارم لبريمير شيب يو سكوتلاند خشلي السعودية لمصي لعابد سباي منو سبيطة يو سعودية برشتيلا اختي يونايتد they need because يونايتد إلى خا كلب رابا يورتا ومشهور إلى جو دنيا إلى the most supported club جو دنيا بيالو خون خا شم خا فيس خاتا قد آمن أبدو لفت أن طالانة سب أن طالانة اختمر دولا روخي اتخا مقدم رد مختا بي خامر رشلون قد شاري طول
1: بي الانجكشن بي الانجكشن يدمو شماشا غزين أنا مجيب أو كوتش يونايتد كاجت مبتودن و ممتئدا شقلالي أنا قمنطيين ومنطيالي منطيالي ورو كيلو دطلا ورو يوروبيان تمرن وأنا إيون ليجند يونايتد بلاير وشمي لابين مخل ترى دايا دانا خينا أنا ليه ما سنقوم من آتا وسيزن خاتا قمنطنا يا قالوخون تيمون مانجمان تيمون هيد كوتشز وهيد أي دوران الكلاب أنا مشح من خدانا أنا خين أي كان كنتني بين أي شيء مشي وقنت كل منطقة قالوكن أي جارك هويدا مشو رأي شو رأي شمال وأي روي كين ميراوا لبدانو
0: والميقرزية بغداين رابع
1: أنا بسبارة خمن دي شماشة سيتي خزخي ما مصلي ديفيجن فور بسبارة ونخزخي
0: مانشستر سيتي هلبت خنا أخت كلهم قريلوهم جو خبر معروة خنا لينا خبر خاتق علوهم أختي قدان لينا شمية they been found guilty بت أمه خمسة صار تشارجز فيه أنا الله من أمه خمسة صار أمور بس صار تشارجز سيتي قبلتها لا وبيش أنا يعني مش خجلتي يا هدية لدانا مخل خشب تخي تبياش ولا بيو ترش بعته قد أدا أبيل قدو قرار ديوبليطة من فوتبول فيدريشن سو إن سيتي بيش لا مشخته قلتي أنا اتنراب سبرياتي يعني سبرياتي بودير إكسبيل ما رخيك ببالطيلة من بريمير ليك خيك من بمارينا بقومة مصليالة قالور ديفيجينز أخ ديفيجين فور جو إنجلاند أبن ديرا برار باشن باسقا مسا بخاك لب خيلان تيلا سو لغ بداي مبهابي هالا إنا أنا بزودة بسباري من تايتلز ديوا أمرخ تيمة مخ يونايتد ليفربول بتيه دتري وستي قرمتها ويدن شنه قومت أن تايتل سبيشي وقا يونايتد ليفربول مدري مارا
1: ترومرس ليا ويلو شماشا يمشو قيلو أخشي ترومرس تو ديلو فاين ان تم ما مليون باون دي آني من دنزوز بشكلي من ستي بيويلو قا يونايتد وقا ليفربول وأرسنال ين تشيلسي لا يزيم ميلا
0: رابا كلب رابا كلب
1: أختي أنا أديو إيه كنا طول يقول ليفربول هنا طول يعني سيتي
0: لا أديو يو ليفربول طول هنا
1: أجاءت نخزي لخ مبارة ليفربول سبورتر تشيتينج شو يا جماعة أديو
0: أديو
1: أنا بدم خنجر لك تقيم من خزننا عين
0: أديو يو ماني كيو من مغزيخ
1: قام تبزمريلا وانا ازمرت علم الجمهوري ليفربول وخطب شاري تشيتين تشيتين اي تدنت بتوي يا شماشا
0: اي خينا طولت ليفربول مانشستر سيتي الى ساتري وبلقي قدمتها قداني تتلوخن
1: بايرت تنشولان بلا شماشا
0: انا بلاخن زي سات اشتقارك من ريشة اخشي
1: يلا لا ناشا قاتني مت ليفربول يعني ليفربول
0: يلا خينا دي
1: توالن شماش اكديو فوكسر من صات منيا وهل صات شو قدمت
0: هي برجخ والو كل طولياتي هل قدمت هي الخطيبه من
1: وانا وات برأي رجع سخا بشماي قلت هذا ما بس انت قلت ما بخ وانا
0: ذاتس رايت اجا بيد يحكي زي من تخرني قمتها إيمان ليفربول مقرما وجو أمرخ شوي أطشي وطماني أنا خينا مناخد قاشيون ياتي وباري إشاق الوالي لتفعل أنا تنابل شوي أطشا ياتي وإشاق الوالي لاب الوالي أمره مني خارتتي والي قاشا عاشور بدانو شماشا عاشور وخارتتي والي مرعو ديشو بدانو رميو شماشا رميو أخشي إيمان لا خزي والي أو يمجو أمرا يمريبا مناخت لانسو يامروا يتوخى نمبر مغبرت والي خان خات من يشوى خوشي بقمت فوتبول ريزولت قاشون يامروا سبري قاش ما شدهوت خوت بيتو لبلط لتيري يعني لانسو يامروا رابي خدقيق اكلي ماخن خان خات من يشوى يامروا قمو يامروا خزق ليفربول مودي لابدزا هر يبرا ليفربول مقرن رابي منشي باس دي دونا مقرنته ليفربول
1: اجي هم من شما شويته لا انا كيون ما كيون اكسلوخون اتن بخشاون دميخه تو تي والي اكسلوخون لشوا اخبا مخبر لانسو يمتخشي بوا مخبر يم مشكل مره مره مره شما ش داوود لتي لمويل لنا مراقا بقرا لمره اخشي بقى يم شما ش بين يطن ليفربول مقرنته لا مره هي هم من رسطيمخ
0: يا تخرون يا سداني
1: مو ماريس نايتي ولا ما
0: شيء قاعد خيمة خبن you stick with one team يعني أديات إن يونايتد يود زي يطن من اشتي طلا يود يونايتد من اشتي ثمانية يونايتد يود أنا من شوي يونايتد يود so سودان تلا بيشخ الختيم وأو تيم دي أن قرمانة قريمة مقرمة خينا أو تيم دي يعني الحمد لله
1: ليه ما صن شخل بخش ما شاء الله إذا يا إذا خروات يد خينا ويا دختمري وذا ميوزك يعني yeah. اي شيء تطوله لتشيلسي قماي او قشله تشيلسي لا
0: ذاتس رايت
1: واي شيء تارسنال دوله طوله دوله ويا ارسنال اتخبر شوف تقول ارسنال مري عزيزي اتن لتشيلسي تخز تقول ارسنال yeah. لا عزيزي انا ارسنالي مري لا تخرخ ما بلش انا واد برش تشيلسي والنادي دخيت ما ادي ارسنال yeah. اي الامر لا You love the sport and the team.
0: رابدوس رابدوس. ميقرزية زمريات سرقون رابنا جابرييل راب زميرة لزمريات السودان بين خمس زمريات مقرون رقاتو مد زمرتا بيت شمد زمريات أتيقة.
1: أنا anyone ما تطلع شما شخصي أنا يمخبلنا شقلة بارزونو.
0: شغلنا بارزونا أي خلا مع الرابع زمرياتي اتلي أختي أنا اتلي خا كولكشن صورة مين مني
1: ايه أنا كل ما خبنوت سارجون إيه ليجند
0: يب أوكي مت ما رمت النوخ خمس زمريات السارجون دير خلال بوتشم وثماني خا مت ما را
1: يس يس
0: سرهم زومك بثماني خا وجارك دير خل ثماني خا
1: Yeah, the golden days,
0: شماشة. The golden days. لا إيمان زمريات السودان وخيوطة بسمتة وناش السودان
1: وناش قبانة وناش ميلة وخدية.
0: Yeah.
1: طولان وصباي. Family قبانة.
0: دوسي
1: وطبعا. يلو دي كله قبانة بقراي وصباي. شكل خوا على هالدن يومانة. هل تعالى ديرن يومانة قهدية قناش الدية ناوي كله. كله خبانة وخدية
0: بخيل تعالى هاو ترامو بسيهم يقرأ زيا وأي زمرتا مقرونة تسرقون جابرييل قاتو قا كل ما خبان تسرقون جابرييل بديرخ البوت شمو تمانيخا زمرت زمري بدو قال خبية
1: آه يس
0: بيهي لا
1: بيوريفول ثانكيو شماشا
0: بسيما رباوت وبامزمخ خوشي بيت بتايلي
1: مديان خان بخينا كنا بخيلت على دختيم لصناعته ويمبلتا حوثيين بريقة بشاري بالحشد الشعبي العراق وفرق خينا من يخي
0: رابا سباي رابا سباي بس سيما رابا ميقرا زيا good night
1: سلام منك شماشة thank you
0: فش بشين ميقرا زيا عايزك تمزم لقاتوخم بمزمخ من نيقا خوشي بتايلي سرقون جابرييل دون زمريات تقمت الدين البوت شموت مانيخا مشموية اللو جيمس وبيقات خلا جيمس إيوه

مشمية زمار المخبة مانا عطرايا سرقون جابريل وآزمر تتقلبو تشمو تمانيخا إت مشميالي قاتوخن هل بت خامن تخرياتي خين إت مخوبة ونتخرن اليوم هل بت بتباقي وخ خدش بياشا خد السر شنة الشوناية قد يشوت تتعاون معليا مار خانانية دين خروي عايت من يخرب شي تريل بو خمشاصر جو اغدان مخيدة امريكا جو بتكريهة من السوتا مناخت باتريركا مار خانانية دين خروي عاية بريا وبشيت البو تشمو وتلاي خمشة ومن يخلب شي تريل بو خمشاصر جو اغدان مخيدة امريكا ايو قاتوليقا باتريركا ايتت مدن خطآت راي لي ديوا جو اغدان اربل وقوبله اليولبانة إيتنايا على إيد تساوونة قشيشة بنيامن وتخسيا قديشة ماريوس بخنانيش ومطرابوليطة عبدل كهنوتا جمديتة عبادا وتهران من شيتة ألبو تشمو وخمشي شوى وهل ألبو تشمو اشتتري شيت ألبو تشمو اشتتري بش لسيما بسقوبا قاهو بركية تهران أطرت إيران ورشيما قيوما باطر يركايا قاي كل إيران ومن برشناية ناخد قديشو تتسهدى مر إيشي شمعون قاتوليقا باطر يركست إثمدن خط آتراية ناخا تقديشو تتمردن خا بش لجوبيا تمالي الكورسيا شليخايا تسالق وقتصبن تباطر يركو تتقيت مدن خا بشيت ألبو تشمو شوي خمسة شوي يشتل خامن خودات تويدال بدانت باتريركوت ناخد مردن خائيوة مورت السوغيات بلشانا خاتت كيبشي وزمير بدانات الترازة قديشة وهد خامن من يانا جورة سوغيات ملخميل بلشانا خاتا قيومان ضيه ومصيلة هابي ألطا الخخوداتا تمعبدانوتا تمبينتلا هل ديوما جو ايتد مدن خط آتراي ما ربقاها ورخمصيلة جمي وجميل كل عليم وعليمات الكسئيتها يما وجودن سوغياتي هل بتلرابة سوغياتي كتيبين خمن سوغياتي كلا قومت شميوت جو إيتاتي أمانا إيشم شيخة أمانا إيشم شيخة مولاد خا وبريخة بنعيتا زمور شوخة الملكة ملكة نصيخة آيوما بيل بارا رايا البسق بنطارا إيتا قبل صورا إيشو ليدا بشرارا وهدخا آها سوغيتا بخواشل زودة من أربي الخمشي جرقي بشتوكتوتا بيد مناخت قديشوتة مارخانا يدنخر ويعايا قاتوليقا باتريركت إيتت مدنخت آتراي هل بد أخنا مجرن بجو برسقالتنو هدرا بتخاري وخ اللي قد يشوت باتريركا بمارخ مريا آلها خلتانا يبل السامة جملكوت الشميانيتا وهماشا تخرنية قومت باش تخرنية مناخت مردنخا خا تخرنية سودانا ولوجانا قد اعتيد بهرانا تئيتا وأمتا عطوريتا على من يخلي

مشموية انه هدرة واهي ومانن جبارة ابن اغاسي وزمرتت ليش الخ هلبت اها بالخمتة ورابة من تشعيتة قديشوتة مناخة مردنخة ربيع آية آية انتهم شاكي يامر وقاتا وجونسي هدي قا شميتون والو يامر وهابتون هماشا خليصة بتهمانو توخن بي مريا آلها وهمانو توخن بي أمتوخن آتوريتا آها خبر بدايموتا شميتون وهماشا خزيت انه ان خبراني جو سوشيال ميديا كي هابي سيركليتد يعني كي هابي بغدار من دانا قدانا بخز خماشا ان خبرانينا قد يشوتت مناخت مردنخا قابت هادخ آز مرتت ليش آلخ ايوا راب الخمتة دا تشعيتا اتمقروالي قاتوخن اينا هر همزومك بدن الشر بدينا الصيرة جو ايتا ان دانا تخاراي بغزاية بخهجم لا راب السودانا ادمجت لا راب السودانا اونت بياشي لي مبلخة الدرقولة خسيوتة مرو دي شو عوراهم انا ادمجت لي من خيانة جو امرخ اطرت يورب ولتلي رابا بالتوتة داخي خيوتة اطرت يورب الى داخينا ايطاطا بجواجة لكي شمخ قد اتلان امرانة اتلان هدامة اينا لي من خيا جو اطرت يورب قد امر النوخون قصة موديلة ببرايا أخجي إتن خيكما أهوالات دينا قوومة يؤثرت يورب بزودة

خطي، بل كتقوم تابيت بقياتي من يوداعي خينة بتهمزمي باست داقست. أنا ما صنت مجت ما صن أورنجو دوراشا وطلب من خسيوت مرودي شو قدود اختفاقت موضالة ولم بخشها خسيوت راب بخاتي قد همزمخ إينا ليه بي خمزمخ بازني قسد من ساب من أني قسدتها ببليط البارة قد لهو يا مسألة خيمة ميومان بأمريات هتخمره يو بلان تفقتها إينا دود عال هتخدي وعدا سو بيين سبرخ هزخ مو بهاوي بويا أهول إينا أنا من دانا قد أنا بهاون وعدا مونتر الدا قسد قد ماسخ خيمة بشادني قخسيوت تمرو دي شو وراهم تمزمخ وعمي جداها برسقالة وبخزق قصة موديرة إينا خمدي خينا إتوا قد جو خمن كارزويات تمرؤ دي شو أوراهم هل بات أبسقوبة يورب مدن خيتا اسكندنافيا متخر بماريلي مارا ملكوت شمية برناشة لي يارتلا إلا بأرخت كتابة قديشة وبخا خبر خينا يعني يرتوت الشمية يعني ملكوت الشمية نيتا لا يرتقلا ب يعني لا بتشعيتا آتوريتا ولا بملكة آتوراي أن ليه مورين الملكوت الشمية يعني ملكوت الشمية بورخلا بأرخ ديه مانوتا وداك تا وقديشة همون غبية سو رابا دوراشي بقيامينا ورابا همزماني همزومينا نجد يعني أنا لم بضايا يعني كو مت أهولي وغبخايا يعني أني كومنتس دي وغبقرايه يعني متهوينتي لبرناشا خات خهاب إدجوكيتد أتفيتون مسخريتون وكتفيتون خبراني لسودان فاقوت الناشي قد خخبرت ليتون شمي بكاملوتا ينخا مملل ليتون شمي بكاملوتا لي ما سخنا مزمخ أمرخ أنا بجرد يعني يعني بمرنا قادوخم كل سبيوتا قد أنا رابس زيور من خبرانة خسيوتة مرؤ دي شعوراهم أخنا كل خمندي إلى ما يوتل فالدهار خمس برات أغاسي دي المارة ملكة كشيرة كينا عاشرباني بالكيلة أو بنيانة بتأركي علوخ غديرة كيلة يعني أني خبراني أخنا ديمي ما أخن كيم منخ كما من ملكويات تيينا وخيشنا الفاد تشعيت الداها الدنيا كما من ملك تيينا جبارة وقاطولة ودكتاتوراية ونهاب الشيناية ونهاب السباية كلها بتايلة دانا مطاينة خدانا بخاشنا بشواقنا الدنيا يعني ملك بجاني لي موري لي أنا جشمية البلكوت شمية ولازي هم أنا خيمانوتا أمتنيتا إتلم بهيمانوتا قد يمنخ يوخ آتوراية كي ميقرق الشماء آتوراية إنا يارك همنخ التنباروية دي لبرية قد أمتا آتوريتا إلي آلها شوخ الشماء بآلها باروية تشمية وأرعى سو أنا بيرد يعني بكلاين درقل كل خبر صوبة دي لهمزومة أني خبران وبكتاوة در قولة همزمياتي اتخسيوت اتمرعو دي شعوراهم ادمجد يعني إلي خمندي أخنا أخ مهمنا إن آت ليوت مهمنا إن آت بخشابت هيمانوت الديوخ بت إن لتلو خيمانوتا بمريا على هالبت ليها منت بي ملكوت شمية يعني كيانات الخناشة أخنا قمودي همنخ يمرخ قد اتنخيي من برموتا من سبب كي همنخ ودي وقريه وشميه خبران تمارن بماريلي ها انا بخاشن قد مريزن قاتوخن بيتوخن خرايا إيلي جملكوت شميه سو ايمن مارن قوبل خشا قوبل موتا قمل يوم طلام جابت ميته اها ايوا خخادوتا بصيخوتا غالبوتا الموتا قد خينا برناشا ليها بخط أبرق كلها الآبد أبدين بتقتلي برناشا طاوة برناشا صبيا برناشا تبليخي لقرزاية آلها بيه لناشا سباجو خيوتي آمن مارن بدما قمل من يمين آها إلهي ما نوتت كل خكرة سيانا إنا من ديانا خينا شق من ديها لا شرباني بالموري الملكيوت شمية.

عم خبي إيقاري قملكا أطراي جبارة دينا طليطة إينا أن ملك لي موريدي يو ملكو تشمية هيمانوتي بمورالي ملكو تشمية هيمانوتي بمارني شمشيخة إينا مياقرتي قا ملكا آشور قا نينوس قا صنخيرو أن لي ما سنسر منو أن ملك في أنا ملك ديا ما كبت ريشاقاتي يعني أخن هماشا كيميا قرخلون أن جبار دينا طليطة يو تشعيت ديا سو آمن ديت أنا دين مارقاتو خون إلى من لما رقاتو خون قد يارك همنيتو ننشأ أمريتو هي دوست ينلا إنا كتخت لي خيرو تدياني قومت مشمياني بريشة هابي قومت خكمة مشمياني أمري نو we don't agree with you well it's fair enough أخنا نهم ماشا لي بيوخ قد آها دنيا إتن سري طلاجو إما إنا كرسياني وإتن طبان السريو إما إنا من هيمانوتة مش المانوتة وإتن تريسر يو إما من هيمانوتة هندو يعني أن التينا بتهيمانويات ريليجن يعني صلمنون مشيخاية إديم يوما إنا سري طلاجو إما من يان كل دنيا دي وخ أخنا بخاية البعدها عرّا برمنا بتاينا مش المانوتة دينة مش المانوتة بتمان السريو إما بغزاتون كمالي أمرخ ديفرنت ويا رابع قربة إنا إتلن ناشي لهم مناني إنا اشتصر يو إما اشتصر يو إما من منيان داها خيوتا يعني أنا مزومو خني بن قومة تابيخة أمرخ طلما مليون ناشي البعد داها أرى طلما مليون أصلا ليه همني بيه مانوت ليه همني بي بريتا ليه همني قد اتنخاشم مارن باروخا نيشم شيخ you know so برناجة لما سئات أخنا أتوخ بلشخة من دوخينا الأرخات تهيمانوتا قد أوا هتخمر أوا تخمر أزيز لبي إن أنا أمر خمن دي مكرزني it's very simple مرقاتي لن قابلو خبرانوخ it's okay لا قابلو خبراني إن الليلة ممكن قد آتن آتت بلشت مني وعودت لي خمدي جورة وكتفت بدي ومسخرت بي أخدينا مسخورة بأبسقوبة وبناشت إيثا This is wrong you know يعني جارك أخان معطخ الخدانة تخمينة خمرخ أوكي إن أنا لنسى زيوري منوخ Fair enough لنسى زيوري منوخ جو سبورت أنا بمخب من أول تيم أعد مخبت أول تيم خين ليه ما صخ بلشخ لدوا تيم إلا أعتن جارك أعد برخ دي you know إنا جارك ميقرخ وضالي يعني أخت أنا ميا قورن اللي هيمانوت مشيخيتا دي ياك ميا قرتلا وإن آتن ليو تهمون بي هيمانوت مشيخيتا وبيت مسخرت بي هيمانوت مشيخيتا أوكي أنا ميا قورو خنا خابر سوبا إن ليم بسازجيرن عمو قل تخمنيات الديوخ رابع سباب دا أسخل دا أزمرتا و أهزمرتا إتن خامنتا بدولا بلاطة زمرتي لنا بخشام أي منتا بويا يعني إلى بويا تلاخى فيوتشر رابا جورا تكلت خبرانة أتيوالا من خا شاعر جبارة مخ جبرجس أغاسي قد إن آها زمرت زمرالون خبرانة صلمون زمريات إفن أغاسي كما آها زمرت بتويا منتينتا كما بتشقلا شو رمراما قد أعطيت قشنتين بتايا إلى علمتا إلى جهل بشتلا ديتا بشمت لاريسا قول باشن هلبت آها زمرتا داني خرائي خشتوا الأرمينيا بتلا تبقت الأرب الخشتوا بدلون انترفيو منه رابا دوكاني بريشة اتلا قال رابا مهني أنا مش منو خند أزمرتا دير منو خند مدري لاريسا قول باشن

بديارخ من نوخن خرزة قالت نهادرة ومشموية زمرتن لارسة جول باشن آم خمس براتي خاتي ديلا برستي لارسة جول باشن بغزايتون كمانا مصيات داها زمرتا كمانا خيلد قال داها زمرتا داخل شخلوب سكيلز ديو من مرخ من ديفرن تونز بساقيلا راب زمرياتي أنا بلكت قومت خام يعني سيدا القالت ليندا جورج قد ليندا جورج تلا أبين رابا ديفرن سكيلز وشونز كي يسقى وصليا إنا لارسة قول باشا نمزو من آزا علمتا براتا خدتا دي لبرايا يعني جو خقلت موسيقي رابا بخادخ وقت إن خبراني خيلاني ماضي والا يعني لها برابا كومبليكيتد خبراني رابا كتاب بكتاب نقاتو مهيرة جوكتوتا مخ نينة بلماسو مخ شوشن سرجيس مخ لا وراهم لازر ليلي كتير بخشاون قاتو على زمرتا بخشاون كتير برخ زمرتا دخ آينو عم نقول بتيونا إنا كل خمنا جارجات خمن دي يعني قطوزة إلى بيا أخت أزدخ ريستورنت إن بخاشت الريستورنت إيطالناي بسبرت قد خليات إيطالناي متيل وخليلا يعني إنا منيو متيل قاعد تخيط مودينا إيطاليان فودينا إن أزت خا ريستورنت آتوراي بيطت مي خليات آتوراي إنا سو لرس يقول باشن جارك هابيل أزمرياتي أخت داخل نزمرات ابن غاسي داخل كي زامروالون بخاتشبوش سبيوتا برميخو خبران مودي لبيمارا لخا لرس يقول باشن شارويا لبخمز برات ابن غاسي خايا قميتا دي لبزمارا بزمارا كيخوت ليغة زامون برشنيا اها زمارتا هاويلا خبران خيلان ميوزيك خيلانتا كما بتمنتيا يو خقلت معنوتا مش ممون دفرن بلدي زمارتا ابن غاسي

شامنا من قاتو خندانا بتار الخوتا ماخشي آه زمرت متالي اتلارسا جول باشن زمرت كخوي لجل الجاني اي زمرت لا بيت مانا شنيا ايفن اغاسي بغزايت بورشنيا آه زمرت من آه زمرت بزمارو لا بوش يقول لا ايقار قال ديو قخيل ومصيات الديو أبن زبريات خينة بتشماس مرميلة لرئيس يقول باشن إنا دا ممكن إلا قد خبرانة إديم بشماية بخ ليركس إنا بياش كتيبة بزودة أنا ليطن دي وخليب الجيبرغيس أغاسي الخبران الجيبرغيس أغاسي أخشي تكلت كتاب الديان ماخور الديان أنا يخش من خامخ ألبرت أورام دي مطي الخاع الله يترابة جورتا إن شغلة خبراني من ألبرت أورام أنا بخش من زمرت رابا زمرياتي خيلاني بتهابيلا أم خبي يقارق كل دينا بكتابة قاتو إنا بخش من كتخة أخت متخري بيالي يطيتون مودي لبزمارة يعني آها إيلا منيو اتخا زمارة يا كتخ قال دي يا موديلي هل تقن بيوخن خوشي بالبتايل من صاد شوال صاد وتشبرم شبي مارن قاتوخن خيا أم تناتوريتا طاريتم بشارته وخاميتم قينوتا بوش مشينا قاقود مسبرتيلا بتابة يوما رابا خمانة تلاي اشتبوية ماكسيمم سبرتيلا قطلوشي ببهابي مطراتي إن يوماني خيني بالدير يومان شمشو وعيواتي بهابي يوماني سوداني تقن بيوخن مدرق داجاخي تقا خوشي بمن شوال وتشبوش مشينا

0: 89.3 2GLF.
1: And you can dance for inspiration.